0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: دنیا علمی قفلت و عقبی غمی اعمال آسودگی از ما دو جهان فاصله دارد بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنال دوستی مولیوی شما
1: خبر تحلیل فروغات آسیا پیوز برای همیشه شنیدن

0: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد على راديو الرابعة.
1: البيت مش بس جدران، مش بس حيطان، مش بس حجر. البيت هو الملاذ الآمن اللي منكون فيه على طبيعتنا، المكان اللي منحس فيه فعلا بالانتماء. We belong here يعني. فمنشان هيك 2XL Home أطلقوا تشكيلة بيت جنن، خامات دافية، ألوان هادية، حرفية عالية، بتخلي الأناقة والرفاهية جزء من يومكن وتفاصيل بيتكن. والأحلى الخصومات حاليا من 25% ل 75%. يلا زوروا فروعهم أو تسوقوا أونلاين على 2XLHome.com.
0: دبل بلاي على راديو الرابعة، أغنيتين من دون فواصل برعاية 2XL Home.

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعنا القارئ الشيخ رأفت حسين ما تيسر من آيات الذكر الحكيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
2: دعوة ورباط.
3: في مثل هذه المحن الشديدة وهذه النوازل العصيبة، من الناس يضعف ويستكين ويهن، ييأس ويحبط، ومن الناس يسيء الظن في ربه تبارك وتعالى، بل بعضهم يكون أقرب إلى الكفر من الإيمان، ولا يزداد المؤمن بها إلا بصيرة وهدى وثباتا وعملا صالحا لله تبارك وتعالى وتضرعا. ربنا تبارك وتعالى أمرنا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه كله، في سلمه وفي حربه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عدد المشركين في مقابل عدد المؤمنين تضرع إلى ربه تبارك وتعالى واستغاث، وبقي يدعو ويستغيث إلى أن سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لا يصبر على الدعاء، وكثير من الناس يزهد المؤمنين في هذه الأوقات العصيبة من التضرع والدعاء بحجة أنه لا يقدم شيئا. من الذي يقول أنه لا يقدم شيئا؟ بل إن من أعظم ما في هذه المحن العظيمة أن يتضرع المؤمنون وأن يجتمعوا على قلب واحد في الدعاء والاستغاثة والتضرع. التضرع هو الذل لله تبارك وتعالى، هو إيمانك بأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير وهو الفعال لما يريد. أن يجتمع المؤمنون على الدعاء لإخوانهم أن ينصرهم الله تبارك وتعالى وأن ينجيهم، اللهم ثبتهم وسددهم واربط على قلوبهم. اللهم ربنا احفظ إخواننا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، اللهم احفظهم وثبتهم. اللهم ربنا اربط على قلوب إخواننا وأخواتنا. اللهم ربنا نجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم ربنا نجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم أنزل بأسك بعدوك، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك وحسبنا الله ونعم الوكيل. تضرعوا ولا تملوا من هذا التضرع، فهذا من أعظم ما في هذه المحنة. تضرعوا أيها الإخوة الكرام لإخوانكم، فإنهم في أشد الحاجة، ونحن لا قوة لنا إلا بالله. لا تستصغر هذا العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إذا ثبت الله تبارك وتعالى قلوب المؤمنين وألقى الرعب في قلوب عدوه، فوالله لن يغني عنهم ما معهم من سلاح أو عدة أو عتاد. الله أكبر، الله أكبر. هذه أوقات يظهر فيها الإيمان في قلب العبد المؤمن الذي يعلم عن الله وأسمائه ومحامده وسننه، ويعلم سنن الذين من قبلنا الذين قص الله تبارك وتعالى علينا قصصهم. لا يمكن أن ييأس، هذا وقت اليقين في الله، هذا وقت تمتحن فيه القلوب ويظهر ما فيها من الرضا بالله والإيمان بالله واليقين في وعد الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل العاقبة للمتقين، وأن يخزي أولئك وأن يعذبهم بأيدي المؤمنين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. أخرجه مسلم.
5: سبحان الله

إخوة الإسلام والإيمان، يا أحباب إذاعة القرآن، في هذه الآية الكريمة دعا الله عز وجل أولياءه وعباده الصالحين على لسان خليله إبراهيم عليه السلام، فلبى هذه الدعوة الجليلة.

0: دقة الساعة تأتيكم برعاية الخدمات المصرفية اليومية من راك بانك.
1: تمامي وبيئاب استوديوهات راديو الرابعة.
0: مع الخدمات المصرفية اليومية من راك بانك استمتع بفائدة ترحيبية تصل إلى 6.25% سنويا ومكافأة نقدية تصل إلى 4000 درهم عند تحويل راتبك. زور راك بانك.ae تطبق الشروط.

0: أسرة واحدة، وطن واحد.
1: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع، وألعاب بدون تقطيع، وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة e-and.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند، دائما في أكثر.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: هل أنت مستعد للترقية؟ سيارة أحلامك من جيتور صارت أقرب. استفد الآن من عروضنا المذهلة. اشتري الآن وابدأ الدفع بعد 6 أشهر مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، إضافة إلى تأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة وبأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: أهلا بك في منطقة عجمان نوفنتشرز، المنطقة الحرة الأحدث في عجمان. احصل على ترخيصك خلال ساعتين وتأشيرتك في 48 ساعة، وابدأ شركتك من 4,888 درهما إماراتيا فقط مع رخصة رقمية ب10 أنشطة دون حضور. ادفع حسب الحاجة واستمتع بخيارات التقسيط المرنة. اتصل ب 06-80-88-888 أو زر www.ancfz.ae.

0: في ليلي وزي ليلي وما في صباح بوزي صباح معكم. كيف إذا هيك صباح؟ كيف إذا بداية عطلة؟ كيف إذا هيك يوم؟ كيف إذا هيك عيد؟ كل عام وانتم بألف خير. شكرا اللي عم يعيدونا مازن صباحه. تحيتنا لنايف كمان يا ميت هلا ومرحبا. خليني أخبركم إنه آيكيا بتخلي بيتك أحلى، بتخلي حياتك ببيتك أحلى، اللي بيخلي صباحك أحلى، أيامك أحلى، خصوصي هذه الأيام اللي بالبيت بدنا نقضيها. بنصحى هيك بالعطلة نطلع نلاقي البيت مريح بسيط. كلنا بنحب آيكيا لهذه الأسباب، لأنه عندهم حلول تخزين الذكية للأثاث المريح، اللمسات الصغيرة اللي بتعمل فرق كبير، وأكيد دايما بيهتموا فعلا بأدق التفاصيل، لأنه هدفهم حياة يومية أفضل بالبيت. زوروا أيكيا.
1: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد برعاية أيكيا.
0: بخبر حلو كتير، مهم كتير، ويستحق التقدير ويستحق الباص الذهبي، وبالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك وضمن مستهدفات عام الأسرة، واصلت هيئة تنمية المجتمع بدبي جهودها بإطلاق مبادرات مجتمعية وإنسانية متكاملة تهدف لإدخال الفرحة إلى مختلف فئات المجتمع وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي بشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والخيرية طبعا. وهذا الشيء بيعكس نهج دبي الإنمائي أو الإنساني القائم، هو إنمائي وإنساني يعني إنماء الإنسان شغل مهم كتير. فنهج دبي الإنساني القائم على التكافل والعطاء وترسيخ جودة الحياة. ونفذت هيئة تنمية المجتمع بدبي مبادرة لتوزيع العيدية بمناسبة عيد الأضحى المبارك على أكثر من 11,700 مستفيد من الفئات المسجلة لديها، بخطوة بتجسد القيم الإماراتية الأصيلة المرتبطة بالمناسبة.

0: بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2X الهوم الجديدة بخاماتها الدافئة وتصاميمها العصرية الفاخرة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 حتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2xalhome.com.
1: ما تخلي أي شيء من برامجنا يفوتك، وحتى إذا ما لحقت تسمع كل شيء نحن رح نختار لك إشي مهمة ونرجع ننشرها عبر البودكاست. تابعنا على بودكاست برامجنا، عمول سبسكرايب حتى يوصلك نوتيفيكيشنز كل ما ننشر مقتطفات جديدة من برامجنا. صباح الخير يا إمارات، ريفرش وعلى الطريق.
2: الله حبانا بالأخ والصديق والقائد محمد بن زايد، وقفتك ومواقفك ومتابعتك وكلماتك ستبقى مسطرة في تاريخ دولة الإمارات.

0: أسرة واحدة وطن واحد.
1: بريك ورجعين.
2: الوقت من ذهب، لكن لحظات الحياة الجميلة أثمن. مع الخدمات المصرفية اليومية من راك بانك، عش اللحظات وخفف المعاملات. استمتع بفائدة سنوية تصل إلى 6.25% وحتى 4000 درهم عند تحويل راتبك. تداول العملات الرقمية برسوم مخفضة وحول الأموال فورا إلى أكثر من 175 دولة، واشتري الذهب رقميا ابتداء من 1 درهم بخطوات بسيطة في تطبيق واحد. تفضل بزيارة rakbank.ae. تطبق الشروط والأحكام. 50 عاما معكم.
3: فور تيريتوري بعرض قوي الآن.
4: شو العرض؟
3: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
4: ممتاز، امتلاك أسهل،
3: تصميم أنيق، تقنيات ذكية وراحة بترافقك كل يوم.
4: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو اتصل على 800 موتورز اليوم. تطبق الشروط.
5: جيد أنك طورت التلفزيون، فعلاً كأننا في الملعب.
6: لازم، كأس العالم قريب. وفرت 1000 درهم على التلفزيون و25% على الساوند بار، وتقدر توفر حتى 200 درهم مع بطاقات ADIB المغطاة.
5: عشاق الكرة، هاتوا أجواء المباراة إلى البيت. تسوقوا من شرف دي جي واربحوا جوائز مميزة. تطبق الشروط والأحكام.
7: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
8: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
9: 107.8 FM. اسمعنا وبس.
10: أوسي هوم، أخيراً في المنزل.
11: لماذا لا تمنح غرفتك لمسة عصرية مع الطاولة الجانبية المزودة بشحن لاسلكي وإضاءة مدمجة؟ إنها تضمن بقاء أجهزتك مشحونة دائماً وتضفي لمسة من الأناقة والأسلوب العملي على مساحتك. وسط زحام الحياة، اجعل منزلك ملاذك الهادئ مع أوسي هوم. صمم مساحة تتنفس بالسكينة بألوان ناعمة وتفاصيل متقنة. استمتع بخصوماتنا الآن من 25% إلى 75% على تشكيلة الأثاث والديكور. زورونا في الفروع أو عبر osihomefurniture.com.